وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.

شيء. وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم

0: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
0: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعد

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً فَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ خشية ربهم مشفقون.

0: الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان في درسان من أبي سباد تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلان مثلي أذو الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إلى لن فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.

0: الحين ما بعدي ومن يرم وشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتح مملو إزالاتي أما الشبيل الذي ما في مني وجهي لمن يدينينا مهتي رقباتي أمر ونعيم الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل إدين تسمع بفساد زمن الولايات شد وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجنات ومن يلائم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتات ومن يلازم يدلو دار مصحته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمل أن أو مات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زاي أباد التزيزة
1: لو رك لا نجي
2: نانو غور غور لو بو باخ
1: كون نك نانو غور غور لو بو باخ
2: سونو كيم كاتال
1: سونو كيم كاتال
2: سونو ييتي ييب
1: سونو ييتي ييب
2: نانكو جيمي سي سونو بوروم
1: نانكو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لولو موي سونو دون
1: لولو موي سونو ندون
2: كون
1: نك ليغي بانغوك
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop suñu bop
1: néna no ngi gëna denk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñor su rafet lool
1: suñu ñor tu rafet lool
2: suñu borom
1: sunu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man jortu rek
1: neena ñu jambi rafet ci man jortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet jortu
1: nan gëna rafet jortu
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yeesal sunu jeblu ak sunu bayiliko
1: diko yeesal sunu jeblu ak sunu bayiliko
2: diko ñaan nak mu
1: womatal nu bopam ba fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: Yeah.

وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وعلم كما لم تكن تعلم وسل للحق من الحق المبين لخادم ما أبان وما ليس يبين وسل للحق من الحق المبين لخادم ما أبان وما ليس يبين علمني ما كان خبر الخلق من كان لي بكرم وتلقي علمني ما كان خبر الخلق من كان لي بكرم وتلقي لم

إلى نواة إلى سوانا انتهاء الموت نعنفو كل عبد فوتي لم تنعني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي ما نعني جدلوا ترجع عن الموت بقاء الله أم غالي الله لوجه الله ترجع عن الموت بقاء الله أم غالي الله لوجه الله تغاني الباقي ما مات سرمدا ومن بقاي يسور أحمدا نفعني ولم يدرني ولا يدرني كل علي ودا يدرني كل علي ولا ترجع عن الأمراض والممات بقى عاشمي من السمات علمني بخودي إليا البيت رافعا بي المديا علمني بخودي إليا البيت رافعا بي المديا لا شك في جنيب الأمين في وادي الكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني تانين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني تانين خاتمة مناجاتي بالخطي هذا

بذوي الحياء وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لقير سقرة وقيرها من كل باب النار والقزي والقصران والسنار وسل يا ملك والتسلم على الذي بصرته بقلم وهو الذي سميته بالملجأ والآل والأصحاب واذكر لجأ وانصر عليه.

قسمتاً من العذاب والتذكري هذا نظام ولتنور في كريم وسل يا سلام ولتسلمي على الذي بي فككت ولمي.

فتحا مبصرا بلا إغفال. وسل يا جبار بالسلام هل الذي فرّه الأقلام، وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وسبه والتابعين، وانصر عليه.

مسلما على محب الخل خاتم كل الأنبياء ترى والآل والسب وقد للبر وليهب عقيون سالمرام وليكن بلا أزن ولا انسرام وسل يا خالق ولتسلمي على

قدمنا في كل بإبراهيم وسل يا قهار ولتسلم على الذين يتلو دجا بقلم المرتدى لسكى مزكى لتقى يا من بجاي فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكسر أجري في الهالم والآت بحق الهجري وسل يا واب ولتسلم على الذي ساق لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه

بسر لسيد البسر أبدل البسر واجعلوا مبتع القيور والمرام وخير أجر وردا

لمثلها واللي يكون بعبخي واغفر لوالدي واغفر للجميع من بتعلق بفتل يا سميع وارداني صاب الكرام سمهن نازم يا نزم ربي عيسوان واغفر لكل مؤمن ومؤمنا وقتل أمنا لسكر مدمنا واغفر لكل مسلم

وسلي يا باسط والتسلمي على النبي العربي العالمين وهو النجيب وهو المنتجب ومن نعت به لبسر النجوب هو المعذب هو المنتقب والآل والسب ومن ينتقب وليهب بالحج دون زلزلة.

والسابي وزازي علني بغير توجين إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل بغير آفات والإجماع سمني

بنا في الظلم وانصر علي بركات رومي نصرا به أكون ذا تكريم بخير آبة وخير قدر.

الغرب وسرب ظلما إلى سوايا ولتنور كلي وبالأمان وسفائي كلي وانصر علي بركات السجدة يا قائدا.

مجيد على اللسان قاد الله تمجيد وسل يا ودود يا مجيد على اللسان قاد الله تمجيد سيدنا محمد وسلم والآل والسب وقلبي ألم بحرمة الفتح واقل أجرات يا مخنيا عن ألم وسكرات.

لسع بواسف قلمي والجسد وكلكلي من كل ما لم تردوا لي ويا لي سلما وسليا.

وزاك أفضل الورى محمد وقتله من قدمتي ما يخمد في آله وسبي وسلم وزد

وسبي في الهال وفي المآل بحرمة العصر وحق الامتحان وصفي والجمعة دهبا عيسوان وصلي يا عيون الذي ليس يموت على الذي

وسلم على الذي فلبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل وفي المآل بسورة القيامة المعزمة وسورة الإنسان ذات الأزمة.

محمد أبس على النبي المنتقى المتوري محمد الخير الورى المتير وقتل وبسورة التكوير والانفتار زائد التنوير في آله وسبي والتنين عن بدين.

تنزلا سل على من ليقعد النزلا بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني.

أقسط والآل والسب الذين أقسط جامعه يا قني أنت الموني سل بتسليم على المستاني بك بآلي وسب الكرام وقد لو بنسم ذا خير مرام وبتكاسر وقل أسري سل على من جدت لي بالنسر بي بخير آفة ولا كدر وسلم.

الدرر وقد كفيتني أزاه الوقرر سل بتسليم بعق الأمزق يا من كفانيا ولبس اللمزق هل النبي محمد

من خير ظروف واجعل به زانما الخيرات جميعا يا مبقي الميرات بسورة النصر وتبت كفا أفئدة